اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سننا تمتم لبيك انك حاضر، سلا سورة ملابيك انك حاضر، قرآنين النية ما كن راي. الحمد لله سكركي ما بودي تنرغان كالوريا رجا پامسينا بوان الله تعالى. Oleh karena rilalan naya watue pada kemana muki pada hadere popolio kuromai sit di tanra papuji di pong Allah Ta'ala nasabang kata popolio sit di pakkesibiang ia naritu sampajang beri jamak magaribita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sholat isya secara berjamaah. Mamuari pong Allah Ta'ala sininda yang mana napak kesiang kepure papule angkeri gitu na tarima si bawa madeceng nari lolongan upa erilino makuturo pemang asalamakang ya materi akhira insyaallah. Selawat dan niat apa selama kilo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kiala kecura syukuri lalanna atau tongat dari linanya. Sininda umat salam alabi yang kiadir dan disading asusil dengan nasoy nawan niye. Kita sudah sampai pada bulan Rajab. Rajab itu bahasa Arab. Rajab artinya agung atau dibesarkan. Sehingga itu arae ke ulan rajai batin nama pakalebi mapuasai siaga kromai gana puasa. Engka makada niki niki mapuasa telu ngesso ilalanna ulan raja puradekna newerik kromai lasa majauli. Yang kedua lasa yang dari itu di nawaras ini sepasile tujuh salai jai si bawa decing 7 salai jai si bawa decing

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah, sholat asar, dan ikuti acara selanjutnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.